go back to Palestine. إحنا فلسطينية، إحنا فلسطينية، إحنا فلسطينية، إحنا فلسطينية. Somos palestinos, ¿ah?